شفتك مرة متعدية لي تري تري بيل سيت شونسون سي اون ريبريز مي سي اون بيل سوربريز ان توكا دو سو تيتر شانتي اوباراڤون بار نبيها كراولي شفتك مرة متعدية اي لا اون ا فيو كي عبد الحليم حافظ الهوى هوايا اون ديديكاس ا تو سو كي سو ريكونيكرون دون سيت شونسون